أعزائي المستمعين، أنتم على موجة راديو عذراء الزيتون.

Shiri Biyavu Sola Gaba Marcos Bisse O

Ευλογήσω. Ευλογήσω. Ευλογήσω.

0: محمد الكل ربنا ولا نو خالص ناس والماسيه نسأل من صلاحك يا محب البشر. اصبر يا رب مرضى شعبك.
1: اطلبوا عن ابائنا واخواتنا المرضى بكل مرض ان كان في هذا المسكن او بكل موضع لك المسيح لنا ينعم علينا وعليهم بالعافيه والشفاء ويغفر لنا
0: يا
1: خطايانا.
0: رب تعدهم بالمراحم والرافات، اشفيهم وانزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح الأمراض، اطرزهم ابطأ مطرحنا قم وعزهم والمعذبون أرواحنا صافكم جميعا، الذين في السجون المطابق أو الذين في النافية أو السابق أو المقبوض على بعض المرأة، يا رب أعطكم جميعا وأرحمهم، لأنك أنت لستح المربوطين وتقيم الساخطين. رجاء من لا سوى رجاء معين، من لا سوى أعزاء سائر القلوب من الذين في العاصف، كل الأنفس المتضايقة والمقبوض عليها أعطي يا رب راحة، أعطي رحمة، أعطي برودة، أعطي نعمة، أعطي معونة، أعطي خلاصا، أعطي غفر خطايا وآثامها. ونحن يا رب أمراض نفوس أشبك سعدنا فيها، يا طب الحقيقي الذي أنفسنا سعدنا، يا مدبر كل جسد تعدنا بخلاصه. يا رب
1: وأيضا كنا
0: ارحم.
1: صلى الله بكل أب ربنا ولأنه خلصنا يسوع المسيح أصلا صلاة يا محب البشر. اصبر يا رب أبانا إخواتنا
0: يا
1: المسافرين
0: رب
1: والذين أضمرون السفر في كل مكان، سهل طرق مجمعين كان في البحار انهار بحارته كل مسلوكة، أو السالكين كواح كل موضع ردهم إلى مدينة الخلاص. تفضل يا رب أصحابه في الإخلاص أصحابه في المسير، ردهم إلى مساكنهم بالفرح فرحين والعافية معافين، يشترك في العمل مع بين فرع من صالح. وأما نحن إن غربتنا في هذا العمر احفظه بغير مضرة ولا خلاف ولا صف إلا
0: يا
1: الإنقاذ.
0: رب ارحم. فلنسبح مع ملك المجد الله في العالم والارض السلام. الناس المصر نسبحك نباركك نخدم ونسجد لك نعترف لك وانت ميت نشكرك من اجل هذا المجد ايها الرب لك السماوات والارض كله الرب ابن الخدود يسوع المسيح الرب رحم الله ابن الاب رفقة ترى محمد يا رب خذ بسنا لك يرجى لسنا مني بيرحمنا انت عاتب قدوس انت كل عالم رب يسوع المسيح الرب مجدا لله رب وبارك كله مسبح القدوس الى الابد والى الابد الابدين امين. منذ الليل روح تبكر الكلاه وملكنا عن قدرات فطور كل انك زرت لي معين الباكر يا رب تتبسط ولادك وتراني قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الذي متلذ ولد من عذراء ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الذي متلذ من ارحمنا قدوس الله قدوس القوي قدوس الحل الذي متلذ قام من الموت تصعد للسماوات ارحمنا. المجد للاب لابن الروح القدس لانه كل اوان ولا دار الدور امين. ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا، ايها الثالث قدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا بركل اثامنا، يا رب اغفر لنا ذلتنا، يا رب اتق مرضى شعبك الشيوخ من اجل اسمك القدوس ومن قتل الذين رقدوا يا رب نحن نفوسهم. يا من ارحمنا الذي قد تربى عينا وقد تربطنا اليك، لك المجد والعز والتقديس المثلث يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين. ليتقدس اسمك، ليات ملكوتك، ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض. خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. السلام لك نسألك يا ترى القديسة الممتنة من عذراء كل حين، والدة الإله أم المسيح سعد صلواتنا لابنك الحبيب يغفر لنا خطايانا. السلام للتي وتلان روحك مسينا العذراء القديسة، سأل رب عنا ليصنع رحمة أنفسنا يقبل لنا خطايانا. في العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيع العالمين الجنس البشرية اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا فرعون خطايا شيرانا وتيبر تراي من هرسانا شارف شوشن تابن غير سرق فون عن المانوين باكي انت يا مريم الحكيم العفيفة الكبة الثانية الكنز الروحي
2: اليمامة النقية التي نادت في ارضنا اينات لنا سامرة قروة
0: الروح المعدي الذي حل لابنك في مياه الأرض كامثا
2: لأن تلك الحمامة هي بشرتنا بسلام الله الذي صار للبشر
0: وأنت أيضا يا رجعنا إلي أمام العقلية تأتي لنا بالرحمة وحملتي في بطنك
3: يسوع المولود من الآب ولدنا منك وحرر جنسنا
0: فلنقول هذا من قلبنا ولا نبعد ذلك من سنة صارخين قائلين
2: يا ربنا يسوع المسيح اجعل لك فينا هيكل روحك القدوس يعطيك تمجيدا
0: يا مرقس الرسول والإنجيل الشاهد لآلام الإله الوحيد والجين
2: أتيت ونرت إلينا وإنجيل وعلمتنا الأب والإب والروح القدوس
0: أخرجتنا من الظلمة إلى النور الحقيقي وأطعمتنا خبز الحياة الذي نزل من السماء
2: كل قبائل الأرض وأقوالك بالغة إلى أقوال المسكونة
0: سلام لك يا الشهيد السلام للإنجيل السلام للرسول مرقس نظير الإله
2: اطلب من الرب عنا إنجيلي مرقس الرسول ليغفر لنا خطايانا
0: من أنت نظر علينا في المواضع العالية التي أنت كان فيها سنوات الإله العذراء كل حين
2: سأل الذي والتي مخلص مصارع
0: سلام لك يا أيتها العذراء الملك الحق الحقانية السلام الفارق نسينا وألت لنا عمانوئيل
2: نسألك اصبرنا أيتها الشفيع المؤمن يا يسوع المسيح يغفر لنا
4: خطايانا وعظمك يا نور حقيقي كن مجدك يا العذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم وخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل إكليل الشهداء تقليل الصديقين سبات الكنائس وعن خطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد ناس بالله ومجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين بالحقيقة ومن بلايين واحد الله الاب ضابط الكل خالق السماء والارض ما يرى وما لا يرى من رب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل الدهور نور من نور اله حق من اله حق مولود غير مخلوق مساوي الاب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء تأنس صلب عنا على عهد بلاط البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم الثالث كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس المقيم قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المهم بصق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والآب ناطق الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا ننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي أمين

0: وارفعنا بك عنا وافتقدنا بخلاصك واغفر لنا خطايانا.
1: آمين يا رب، وارحم يا رب، وارحم يا رب،
0: شريل
1: وارحم.
0: فلوجتي إيريني
1: يا
0: باسي. أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذ القدسين ورسل أطهار المكرمين قائلا إن أنبيا وأبرارا كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروه، وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون ولم يسمعوا. أما أنتم فطوبى لعيونكم لأنها تبصر ولآذانكم لأنها تسمع. فلنستحق أن نسمع ونعمل بناجيلك المقدسة بيت البط قدسي.
2: صلوا من أجل الإنجيل المقدس.
1: يا رب رحم.
0: واذكر أيضا يا سيدنا كل الذين أمرونا وصونا أن نذكره في صلاتنا تضرعاتنا التي نرفعها إليك يا رب إلهنا. الذين سبقوا فركضوا يا رب نيحهم المرضى اشفيهم، لأنك أنت هو حياتنا كلنا، خلاصنا كلنا، رجاءنا كلنا، شفانا كلنا، وقيامتنا كلنا.
2: Σύτη μη τα βούσιο, ακούσω μη το Άγιο Ευαγγέλιο.
0: Την γεφέσνη, ο χενευράνευσο εισήν την εγώ μου κύριε, ευλογησόν εκ το κάτα μαρκούν αγέιο Ευαγγέλιο του αναγνωσμά.
1: Σώση κύριε.
3: مخافة أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل بشارة الإنجيل معلمنا ماري مرقس الإنجيل بشير التلميذ الطاهر بركات على جميعنا.
0: شويسو بنوتي وبنسوتيرو بنور وترين إيسوس بخريسوس بشيري مفنوتي تنخ بي ونف شائني بيوفا بنوتي بشائن انتنتي رومين
1: نقصاصي كريا
3: سمير تراتي نبينا داود النبي بركته على جميعنا. وأما أنا فمسكين وفقير، اللهم عني أنت معيني ومخلصي يا رب فلا تبطي.
1: الليل يا
3: مباركنا الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا ولنا وخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم وللأبد آمين. وكان الكتبة والذين أتوا من أورشليم يقولون إن معه ببعل زابول وإنه برئيس الشياطين يخرج الشياطين. فدعاهم وقال لهم بأمثال: كيف يقدر شيطان أن يخرج شيطانا؟ وإن قسمت مملكة على ذاتها لا تقدر تلك المملكة أن تثبت، وإن انقسم بيت على ذاته لا يقدر ذلك البيت أن يثبت، وإن قام الشيطان على ذاته وانقسم لا يقدر أن يثبت، بل يكون له انقضاء. لا يستطيع أحد أن يدخل بيت القوي وينهب أمتعته إن لم يربط القوي أولا، وحينئذ ينهب بيته.
1: والمجد لله دائما.
2: أبانا الذي في السماوات،
1: يتقدس اسمك، ليت ملكوتك مشيئتك كما السماء كذلك على الأرض، خبزنا اليومي الغد، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ذنوبنا الذين ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد. مارستوس يصاد بن شوي
3: سبيخ بلاسم وانتقريو كريلاتي
1: نابيان سو كيريا
3: نسخمين سمتبوب وامين
4: اختيك يا بون حليم
2: ريني باسي
1: كتب نماتي سو.
2: أيها السيد رب يسوع المسيح لهنا ابن الله الوحيد وكلمة الله الآب الذي قطع كل ربطات خطايانا من قبل ألم ومخلصة محينا في خفور بيسوع الطار قال إقبالك روح قدنا أنت الآن يا سيد من قبل رسلك أنا عم تعالى زين عمنا في الكنان في كنيستك في كل زمان أن يغفروا خطايا الرب تحلو كل ربطات ذنب أبائي وإخوتي وضعفي أن منحنين برؤوسنا أمام مجدك ارزقنا يا رب رحمتك واقطع عنا كل ربطات خطايا ان كنا اخطانا اليك في شيء بعلم او بغير علم او بجزاء. انت السيد العارف ضعف البشر صالح ومحب البشر. انا من ابو غفران خطانا باركنا طاهرنا حللنا املأنا من خوفك لانك انت الهنا يليك بك كان مجد والكرم. بخريستوس بن نوتي
1: امين اساسوب
2: يا المسيح لنا يا ملك السلام اعطينا سلام ارض لنا سلامك اغفر لنا خطايانا لك المجد والبركه سجدا اللهم اجعلنا نقول بكل الشكر يا ابانا
1: ليتقدس اسمك ليت ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك الارض اذن لنا الغد اعطيني واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن الذين لنا لا تدخلنا في تجربة لكن نجري من الشر بالمساس ربنا لأن لك الملك والكون.
2: الآن محبة الله الابن من شركة من أراد أن يمضي فلم يسأل. سلام ربي يكون مع جميعا
1: وما روحك أيضا.

آمين آمين آمين. ليتقدس اسمك، ليت ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم، اغفر لنا ذنوبنا كما نحن ذنبين لنا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشر. حللنا يا

0: تفضلوا نصلي بشوف سن أنام بشوف سن تسبح صلاة الساعة الثالثة وقدمها للمسيح ملكي وإله وأرجواني يغفر لي خطايا الكثير من مزامير تراتيل أبينا داود النبي والملك الطاهر بركاته على جميعنا أمين. دوكساسي أسس قدوس قدوس قدوس حسن شريف من بشارة إنجيل معلمنا القديس ماري يوحنا البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميعنا أمين.
1: نتجه المعز الروح القدس الذي سيرسل الأب باسمي فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلت لكم. سلام يترك لكم، سلام أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم، لا تضطرب قلوبكم ولا تجزع. سمعت أني قلت لكم أن عندي ثم أتي إليكم، لو كنتم تحبون أن كنتم تفرحون بأن عندي الآب، لأن أبي أعظم مني، وقد قلت لكم الآن فمن قبل أن يكون، حتى متى كان تؤمنون؟ لست أكلمكم كلاما كثيرا بعد، لأن رئيس هذا العالم آت وليس له فيه شيء، لكن لكي أعلم أنه يحب أبي وكما وصاني أبي هكذا أفعل. قوموا ننطلق من هنا، أنا هو الكرم الحقيقي واسم الكرام، كل غصن في التي بثمر يقطع وكل ما يأتي بثمر ينقي التي بثمر أكثر، وأنتم من قبل أن قيام من الكلام الذي كلمتكم به أثبتوا أيضا في أيضا فيكم.
0: ليكم قول الله بسلامة وشبك بخل صوت قتانا وصوت نمر مما سوى بجاك صوت منينان. روحك القدوس يا رب الذي أرسلته على تلاميذ القدسين ورسك المكرمين في الساعة الثالثة، هذا لا تنزعه منا الصالح لكن جدده في أحشائنا. قلبا نقيا اخلق فيه الله، روحا مستقيما جدد في أحشائي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. يا رب يا روحك يا رب يا من أرسلت روح قدسك على تلاميذ القدسين وسك المكرم في الساعة الثالثة، هذا لا تنزع منا الصالح لكن جدد في أحشائنا. ربنا يسوع المسيح ابن الله الكلمة، روحا مستقيما محيا، روح النبوة والعفة، روح القداسة والعدالة والسلطة، أيها القادر على كل شيء يا من يدي لكل إنسان آت إلى العالم ارحمنا. يا والدة الإله أنت هي الكرمة الحقيقية الحامل عنقود الحياة، نسألك مملوء نعمة مع رسل من أجل خلاص نفوسنا. مبارك رب إلهنا، مبارك رب يوما في يوم أن يهيئ طريقنا لأنه إله خلاصنا.
2: آمين.
3: أيها الملك السماء معز روح الحق الحاضر في كل مكان مال كل كنز الصالحات وماطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا، طهرنا من كل دنا السيء الصالح، وخلص نفوسنا كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص أعطيتهم السلام، هلما أيضا كن معنا منحنا السلام، خلصنا ونجي نفوسنا. إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسبك القيام في السماء. يا والدة الله أنت هي باب السماء، افتح لنا باب الرحمة.
2: قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلز ولد معذر ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلز ارحمنا. قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي المتلز قام من لما تصعد ثم ترحمنا. المجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولا درد أمين. يا ترس قدوس ارحمنا، يا ترس قدوس ارحمنا، يا ترس قدوس ارحمنا. يا رب اقرأ قتلنا بقرأ ثمنا روحنا ذلتنا افتقم مرضى شعبك شفيه من أجل اسمك القدوس وعلقت الذين رقدوا ربنا نفوسهم. يا من ارحمنا الذي وقت ربعنا وقت البطن ليك لك المجد والعز والتقديس المثالة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك امين.
4: يا بين الذي في السماوات
2: يتقدس اسمك ليت ملكوتك ليتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا لدينا الغد اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن لدينا المذنبين علينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح ربنا.
4: السلام
2: لك سلم لا لنا نروحك المسيين الأضراء قديس الرب عنا ليصنع رحمة رفوسنا كلنا قد تدرى مريم والدة الإله القديس الشفيع عالمين الجنس البشري اشفع فينا من المسيح الذي ولدتي لكي ينعم لنا فراق قطعين. السلام لك الأضراء الملك الحق الحقانية السلام الفاغر جنسنا والدت لنا عمنا وإنا سألك اذكرينا حياتها الشافية المؤتمنة أمام ربنا صلى الله
4: عليه وسلم. سيؤسي مفز المشارك إنجيل معلمنا مريم البشير وتلميذ التبركات على جميع نامين.
5: على الجميع عندما جلست قدم التلاميذ وفتح فعلمهم قائلا توبوا المساكين بالروح لنا ملكوت السماوات توبوا الحزانة لأنهم تعزون توبوا الودعاء لأنهم مسنون الأرض توبوا الجيع والعطاش لأنهم المجمعون توبوا الرحماء لأنهم يرحمون توبوا أنقياء القلب لأنهم يعينون الله توبوا لصانع السلام أبناء الله يدعون توبوا المتوذين من أجل بر لأنهم ملكوت السماوات تباكم واستردوكم وعيروكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين افرحوا وتهللوا أجركم عظيم في السماوات فأنهم هكذا ترد الأنبياء الذين كانوا قبلكم أنتم منح الأرض إذا فزد المحفى ما زال ملح لا يصلح بعد الشيء إلا أن يطرح خارجا الناس من الناس أنتم نور العالم لا يمكن أن تخفوا مدينة كائنة على جبل ولا يقودون سراجا ولا تحت المكيال بنعلى المنارة ديئكم في البيت هكذا فلودين ركوا قدام الناس ليروا عملكم الصالحة فما يجدوا أباكم الذي في السماوات
4: فليكم كل رب السلام دين اشتمك بخير يسوس بقلنا الله سلام الزواب جئك اكسد منوانا انني في مسد الساس سمرت عصري من اجل الخطيه تغرى علي ابن ادم في الفردوس مزق خطايا المسيح لانه ونجنا انا صرخت الله رب سمعنا اللهم استجب صلاتي لطرف طلبتي التفت الي واسمع العشيه وباكر وقت الظهر كلامي يقول بسمع صوت خلص نفسي بسلامي
2: سابتريك ايوك يا من ماتي
4: يا يسوع المسيح لو انا سمرت على الصليب الساس سدس قدر الخطيه بالخشبه وحياة الميت بموتك الذي هو الإنسان الذي خلقت بعديك الذي مات بالخطية اقتل أوجهانا بألمك شفين محمد صلى الله عليه وسلم أتباه أنقذ وكل مدهج العمل الهلوية وإنشاءه لتذكر أحكامك سمية كرافاتك
6: جنينك عينك استوسيون استونيون آمين
4: إذ ليس لنا دل ولا حق لمعذرة من أجل كثرة خطيئنا فنحن بك نتوسل منك للعذراء كثيرة شفاعتك وهي مقبولة أن تخلصنا أية الأمة الطارة ترفض خطام شفاعتك عند الذل منك لأنها رحمة قد خلصت أن تألم من أجلك أنقذنا فلتدركنا رافاتك سنة كنت مسكن جدا عنا اللهم خلصنا من أجل اسمك يا رب نجينا في الأخطانة من أجل اسمك القدوس
6: جنينك عينك استوسيون استونيون آمين
7: صنعت خلاص انفصل الأرض كلها المسيح لأن عندما بسطت يديك طارتين على عود الصليب فلهذا كلهم تصرخ خالية المجد لك يا رب نسجد لشخص غير الفاسد أي الصالح طالب مغفرة خطايانا المسيح إلهنا لأن مشيتك صرت أن تسقط على الصليب لتنجي الذين خلقتهم من عبودية العدو ونصر إليك ونشكرك لأنك ملأت الكل فرحا أيها المخلص لما تيت لتعين العالم يا رب المجد لك أنت الممتلئ نعمة يا ولد إلى العذراء نعظمك لأن من قبل صليب ابنك نهبط الجحيم وبطل الموت أمواتا كنا فنهضنا واستحقنا الحياة الأبدية ونولنا نعيم الفردوس الأول من أجل هذا المجد بشكر المائة المسيح لأن لأنه قوي
6: نعظمك يا أم النور الحقيقي ومجدك أنت العذراء القديسة لأنك ولدت لنا مخلص العالم أتى وخلص نفوسنا مجد لك يا سيدنا وملكنا المسيح فخر الرسل كليل الشهداء طيليل الصديقين سبعة الكنائس غفران الخطايا نبشر بالثالوث القدوس لاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين
2: بالحقيقه نوم من بلاد واحد الله رب الكل خالق السماء والارض ما يرى ما لا يرى نوم من برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الاب قبل كل دور نور من نور لا حق من الحق مولود غير مخلوق مساوي الله في جوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن بشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مر من العذراء وتأنس صلب عنا لنا بلاص البنطي تألم كبرى قام بين الأموات في يوم الثالث كما كتب صعد للسماوات وأيضا يأتي في مجدي ليدين الأحياء والأموات الذي لا يسمى القضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحي الماطق من الأب نسجد له ونجده على أبا الإبن الناطق الأنبياء ونعتر بمعودية أحد من خلال تنتظر كامة الأموات حياة الدار الآتي آمين
8: يا حمل الله يا حامل خطية العالم كله اسمعنا وارحمنا

0: انكر يا لي صان رحمنا يا الله،
1: انكر يا لي صان، انكر يا لي صان، اسمعنا وارحمنا.
0: انكر يا لي صان، انكر يا لي صان، انكر يا لي صان،
1: انكر يا لي صان، انكر يا لي صان، يا رب ارحم.
0: انكر يا لي صان، انكر يا لي

0: قدوس قدوس رب السبط السماء والأرض مرتين
1: الحمد لله
0: أيها السلس قدوس الحمد حل وقف الرأس فحلنا صنعنا بأدادتنا فأنا معرفة في الظاهرة كرحمتك يا رب لسقطينا ليتقدس اسمك ليتكن مشيئتك يا رب أعطني المغفر لنا ذنبك لكن نجل من شرب المساء صاروا

0: مجدان إكراما ومجدا لثالوث القدوس سلام وبنيان لكنيسة الله الوحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية أمين. أذكر يا رب كل الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم أعطيهم كلهم الأجر السمائي.
1: من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموها يا رب

0: فلز مرة وتنجب في مرة وغني سنشيري إيسوس بإخريستوس بنشويس أمين
1: آمين
0: فلز مرة وتنجب ابن ما إسواب إمباركلي
1: آمين. واحد هو الآب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس، آمين. مبارك الرب الإله إلى الأبد، آمين. يا جميع الأمم باركوا الرب، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته قد قويت علينا، وحق الرب يدوم.

0: ġieħ friska ma xawtuk taħsu irun aktitu tejn kintin ċajri tajun un sofun marin trubbu sin tifqari irun kimbajsu għaxin hirin in ibin inġa pipan tukraturi bċajs binnu ti.
1: O sevek sosti.
0: Illi bħiċċejs b'nuti bibban tukratur ivjotin bin xasuħ b'nuti uħu bin sutir Isus bħiħrissus naxkura kja rabba għala kulla ħal wa min għagli kulla ħal wa fi kulla ħal la annak satartana għantana ħafistana qabiltana ilik wa aċfakta għalina wa abdattana wa għatajta bina ina għazihi s-saħ
1: Udlubu li kaj rħamna Allah itraf għalajna ismana wa għajnana wa għbar su'alatu t-tilba kudisin منهم بصلاح عنا في كل حين وجعلنا مستحقين أن ننال مشركة أسرار مقدسة مباركة المغفرات خطايانا
2: يا رب
0: من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر منحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل أيام حياتنا بكل سلام مع خوفك وكل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزحا عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة عن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنافعات فارزقنا إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس على حياة العقارب وكل قوات العدو ولا تدخل في المكان

يا رب خدنا من اليوم آبائي القوام سببت الخصوص خدنا الشمامسة كل شهر نكون محللين في مسيرس القدوس الآب والابن والروح القدس من الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدس الجامع الرسول في الاثنى عشر رسول في مناظر مرقس الرسول الطاهر الشهيد البطريرك القديس المهندس بفاس والسماوات الثمانية عشر الشاميني قيم الماء الخمسين قسطنطين مائتين في الأبين الطوباوي البابا المعظم أنبا تدرس الثاني فم أبائي فم حقارتي إنه مبارك مملوء مجدا اسمك القدس تيتي بحمد

Ethe

Deus follows every choice, and every part we forever.

0: Ev nama es ova je aki exote monaina.
1: البولس فصل من رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل فيلبي بركاته على جميعنا آمين. بولس وتيموثاوس عبد المسيح يسوع إلى جميع القديسين الذين في المسيح يسوع الساكنين في فيلبي مع العساقفة والشمامسة، نعمة لكم وسلام من الله أبينا وربنا يسوع المسيح. أشكر إلهي على ذكركم الذي أصنعه عن جميعكم في كل حين في كل أدعيتي لكم جميعا بفرح، وأقدم الطلب عن مشاركتكم إياي في البشارة منذ اليوم الأول إلى الآن، وقلبي واثق بهذا إن الذي قد بدأ فيكم هو يكمل عملا صالحا إلى يوم يسوع المسيح، كما إن هذا هو أمر حق علي أن أفتكر فيه عنكم جميعا، لأنكم موضوعون في قلبي وفي قيودي وفي احتجاجي وفي صدق البشارة، إذ أنتم جميعا شركائي في النعمة، لأن الله شاهد لي كيف أحبكم جميعا بمراحم يسوع المسيح، وهذا الذي من أجله أصلي لكي تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم، حتى تمتحنوا ما هو الأنفع لكي تكونوا أطهارا وتكونوا بغير عصر في يوم المسيح، ممتلئين في ثمر البر الذي بيسوع المسيح مجدا وكراما لله. نعمة الله الآن فلتحل على أرواحنا يا بائي وأخواتي، أمين.
2: الكسر يكون فصل رسالة معلمنا يوحنا الرسول الأولى بركاته المقدسة فلتكن معكم يا أبائي وأخواتي وأخواتي والجميع، أمين. يا أحبائي، لست أكتب إليكم وصية جديدة بل وصية قديمة التي كانت عندكم من البدء، فإن الوصية العتيقة هي الكلمة التي سمعتموها، أيضا وصية جديدة أكتبها إليكم التي الحق كائن فيها وفيكم، لأن الظلمة قد جازت والنور الحقيقي الآن يضيء. من يقول إنه في النور ويبغض أخاه فهو إلى الآن في الظلمة، من يحب أخاه يثبت في النور وليس فيه عثرة، وأما من يبغض أخاه فهو في الظلام وفي الظلام يسلك ولا يعلم أين يمضي، لأن الظلم قد أطمست عينيه. لا تحب العالم ولا شالت في العالم، لأن العالم يمضي وشهوته معه، أما من يصنع مشيئة الله فإنه يثبت للأبد، أمين.

0: لبراكسيس فصل من أعمال آبائنا الرسل الأطهار المشمولين بنعمة الروح القدس بركتهم المقدسة فلتكن معنا آمين. وكان الله يصنع على يد بولس قوات كثيرة حتى أنهم كانوا يأخذون مناديل وخرقا من على جسده ويضعونه على المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة. فابتدأ قوم من اليهود الطوفيين المعزومين أن يصنعوا باسم الرب المعزومين أن يسموا باسم الرب يسوع على الذين بهم الأرواح الشريرة قائلين نستحلفكم بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعة بنين لواحد يدعى سكاوي يهودي رئيس كهنة يفعلون هذا. فأجاب الروح الشرير وقال لهم أما يسوع فأنا أعرفه وبولس أنا أعلمه وأما أنتم فمن أنتم؟ فوسب عليهم الروح الرجل الذي كان به الروح الشرير وتسلط وقوي عليهم حتى هربوا من ذلك البيت عراه مشقين الرؤوس. وصار هذا للجميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس وقعوا خوفا على جميعهم وكان اسم الرب يسوع يتعظم. لم تزل كلمة الرب تنمو وتكثر وتعتز وتثبت في بيعة الله المقدسة. أمين.
1: بسم الأب والابن والروح القدس إله واحد أمين. اليوم 21 من شهر توت المبارك أحسن الله القضاء وأعاد علينا وعليكم ونحن وأنتم في هدوء واطمئنان مغفور الأثام والأثام من قبل مراحم الرب يا أبائي وإخواتي أمين. رتبت الكنيسة المقدسة أن تعيد في اليوم 21 من كل شهر قبطي بتذكار والدة إله القديسة الطاهرة مريم العذراء، كما أن القديسة العذراء صنعت معجزة حل الحديد وأنقذت القديس متياس الرسول من السجن في اليوم 21 من شهر بقونة أثناء حياتها على الأرض، وقد قام بعض الآباء الرسل بتكريس أول كنيسة باسمها في مدينة فيليبي في اليوم 21 من شهر بقونة بعد نياحتها. شفاعتها المقدسة فلتكن معنا أمين. ومن في مثل هذا اليوم من سنة 20 للشهداء 304 ميلاديا نستشهد الأسقف القديس كبريانوس والقديسة يوستينا. كان هذا القديس من مدينة أنطاكيا من أسرة اشتهرت بالغنى والعلم فنال قسطا وافرا من العلوم، ثم عكف على دراسة علوم السحر حتى نبغ فيها، فكان الوثنيون يلجؤون إليه ليستعينوا بسحره. وكانت في أنطاكيا فتاة بارغة الجمال تدعى يوستينا أي الصغيرة، دخلت الإيمان المسيحي مع والديها واشتعل قلبها بمحبة المسيح حتى نظرت بتوليتها للمسيح. وكانت تواظب على الذهاب إلى الكنيسة فأعجب بها أحد الشبان ولم يستطع أن ينال بغيته منها، بل كانت تواظب على الصوم والصلاة لكي يحفظها الله عروسا له. فلما يأس ذلك الشاب لجأ إلى كبريانوس الساحر متوسلا إليه أن يحقق له أمله من يوستينا، فوعده كبريانوس بذلك وبدأ يعمل جهده بالسحر، فذهبت كل جهده إدراج الرياح، وكان كلما يرسل إليها قوة شيطانية يجدونها قائمة لتصلي فيعودون بالخيبة. ولما رأى كبريانوس ضعف الشياطين أمام قوة الصلاة والإيمان بالسيد المسيح عكف بكل قواه على دراسة الديانة المسيحية، فتحقق من الفرق الشاسع بينه وبين الفلسفات الوثنية وعمل فيه الروح القدس، فآمن بالسيد المسيح وجمع كتب السحر وأحرقها ومضى إلى بطريرك أنطاكيا وتعمد على يده وصار مسيحيا غيورا وبدأ بأعمال التوبة الصادقة والأصوام الكثيرة، ثم باع كل ماله ووزعه على الفقراء وتفرغ العبادة. وبعد قليل رسموه بطريرك أنطاكيا شماسا ثم قصا، ولما رأى نموه في التقوى والفضيلة رفعه إلى رتبة الأسقفية فازداد نعمة وخدمة. ثم طلب القديسة يوستينا وبنى لها بيتا للعذارة عاشت فيه وصارت أما لعدد من العذارة. ولما أثار دقليديانوس الاضطهاد قبض الوالي على الأسقف القديس كبريانوس وعلى القديسة يوستينا وكثير من المسيحيين وسقاهم إلى القضاء، فاعترفوا بلا تردد بالسيد المسيح. فجلدت يوستينا بعنف بأعصاب البقر أما كبريانس فعلق في الهواء ومزق جسده بأسياخ من حديد، ورغم العذاب الشديد ظل ثابتين على الإيمان، فأرسلهما إلى السجن فلبث كل منهما يسبح الله على ما ناله من شرف الألام من أجل اسم المسيح. ولما تعب الوالي من تعذيبهما أرسلهما إلى الإمبراطور دقلديانوس في نيقوميديا، فلما عرف قضيتهم أمر بقطع رأسيهما، فنال إكليل الشهادة بركة صلاتهم. فلتكن معنا ربنا المجد دائما أبدا آمين.

0: Dios es Shero, O Dios Athanatos, O Anastas, Ecton Necron, O Nelson, Estas Oranus, Ilis, O Nimes Doxe, Vetri.
1: أيها السيد الرب يسوع المسيح إلهنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وسأظهر قائلا إنهم بين وبران كثيرين اشتهوا أن يروا ما أنتم ترون ولم يروا وأن يسمعوا ما أنتم تسمعون لم يسمعوا ما أنتم وأفوب لعيونكم لنا تبصر ولآذانكم لنا تسمع فنسحق أن نسمع عن إنجيل مقدس البط قنديسي
2: سلم لك الإنجيل المقدس
0: يا رب رحم
1: أذكر هذا يا سيدنا كل الذين وصلنا أذكرهم في تضرعات نهض البص ذلك يا رب إلهنا الذين سبق فقد يا رب نيحهم المرضى اشفيهم جئ صغار بن خديرنا بن غتيره نمتن البسين وبن ترشد بن

0: tin je fes ne yo khan franam shoy sentinigom kire flogi sonik to ka ta mar konage yo evangelio to anagnosmo
1: sase kereye
0: خوفنا أمام الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس فصل من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري ماركوس البشير التلميذ الطاهر بركات على جميعنا بن شويس أوه بن نوتي وبن سوتير وبن أوروترين إيسوس بخريسوس بشيري مفنوتي

لأنك لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قد عرفتني طرق الحياة تملأني فرحا مع وجهك هللويا. مبارك الآتي باسم الرب، رب القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد أمين. الحق أقول لكم إن كل شيء يغفر لبني البشر، الخطايا وجميع التجاديف التي يجدفونها، ولكن من يجدف على الروح القدس فلا يغفر له إلى الأبد، بل هو مستوجب دينونة أبدية. لأنهم كانوا يقولون إن معه روحا نجسان، فجاءت أمه وأخوته ووقفوا خارجا وأرسلوا إليه يدعونه، وكان الجمع جالسا حوله، فقالوا له: هو ذا أمك وإخوتك خارجا يطلبونك. فأجابهم وقال: من هي أمي وإخوتي؟ ثم نظر إلى الجالسين حوله وقال: ها أمي وإخوتي.

0: تس مراتن سقني هي يوم فز مراتن جوا طا انت تيني جي ارب رزفا
1: بينا ريا قول انشت نفتر انت سعوتو قص مريا اسما بن بن صوتي نفكان انو بناني بول
0: جي فس مراتن جي بيوتني مشي نم ببن ما اتقوى تتريا سجيك تنوشت مستنتيون
2: شليل فلوغي تيم

0: المسيح ناصف نصرك محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامع
1: يا
0: الرسولية
1: رب
0: هذه الكائنة من أقاص المس مناقصها كل الشعوب وكل القطعان باركم السلام التي من السماوات تنزل على قلوبنا جميعا بل وسلامة هذا العمر بنعم الرئيس والجند والرؤساء والوزراء والجموع وجيرانهم دخلنا

0: سلام أعطنا سلامك لكل شيء أعطيتنا اكتهلك يا الله مخلصنا لأننا لا نعرف آخر سواك اسمك القدوس هو الذي نقوله فلتحي نفسنا بالروح القدوس ولقد نحن عبيدك متون خطيئة ولعلى كل
1: يا
0: شعبك
1: رب
0: أيضا فنسأل الله ضابط الكل بربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح نسأل صلاك يا محب البشر اذكر يا رب اتركنا الباب الانبا تودروس الثاني حفظا احفظوا لنسينا كثير وازمنا سالما مكملا رياسة الكهنوت المقدسة التي امنت عليها من قبل كرتك المقدسة الطوباوية مفصلا كلمة الحق باستقامة راعيا شعبك بطارة وبر وجميع العصاقف الارثوذكسيين والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل امتلاك كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية انعم عليهم وعليهم بسلام العافية في كل موضع وصلوات مصون عنه كل شعبك وصلواتنا نحن أيضا عم بلاليك المسبعك المقدس الناطق السماء رحض بقور فسير عدوهم الذين يرون والذين لا يرون اسحق مظلهم تحت رجلهم سريعا وهم فاحفظهم بسلام وعدل في كنيستك المقدسة
1: يا رب
0: وأيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبو ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح ناسة مصراك يا محب البشر اذكر يا رب اجتماعاتنا بارك
1: يا رب
0: أعطى أن تكون لنا بغير مانع ولا عائق إن نصنع كمشتق المقدسة الطوباوية بيوت صلاة بيوت طهارة بيوت بركة انعم بها لنا رب ولعبيدك التي بعد الأبد عبدت الأوثان بالكمال أقلام العالم الشيطان وكل قوات يشرح صحتهم تقدمنا سريعا الشكوك وفرط الأموالين قد افترق فساد البدع أعدى كنيستك المقدسة يا رب مثل كل زمان والآن أزلهم حل تعظم عرفهم ضعفهم سريعا ابتل حسادهم وصياتهم وجنونهم وشرهم ونميمتهم صون فينا يا رب اجعلهم كلهم كلا شيء وبدل مشورتهم يا الله الذي بدد مشورة أخي توفى
1: أمين يا رب
0: قوم أيها الرب إلى تفرج جميع أعدائك وليهرب من قدام وجهك كل اسم قدوس أما شعبك فليكن بركة ألوف ألوف
1: من صوفيا
2: من كريا ليسون كريا ليسون خنوم اثمين
1: بالحقيقة نوم بإلهان واحد الله إله ضابط الكل قالوا في السماء والأرض ما يرى ما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور لا حق من لا حق مولود غير مخلوق مساوى لله في الجوار الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجله نحن البشر من أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس مريم العذراء وتأنس صلب عنا لاند بلاس بونتي تألم كبرى قام بين الأموات في اليوم التاسع كما كتب صعد إلى السماوات وجلس عن يمين نبي وأيضا يأتي في مجدي في دين الأحياء والأموات الذي لا يسمى انقضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المنبت من الآب نسجد له ونجد مع الآب والآب ناطق الأنبياء كنيسة أيضا مقدسة كما رسولية ونعترف معه دي واحدة

مستحق وعاد مستحق وعاد نعنع بالحقيقة مستحق وعادل. أيها الكائن السيد الرب إله الحق الكائن قبل الظهور المالك إلى الآباد الساكن في الأعالي والناظر إلى المتواضعات الذي خلق السماء والأرض والبحر وكل ما فيها أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. هذا الذي خلقت الكل به ما يرى ما لا يرى الجالس على كرسي مجده المسجود له من جميع القوات.

قدوس قدوس قدوس بالحقيقة أيها الرب إلهنا الذي جبلنا وخلقنا ووضعنا في فردوس النعيم، وعندما خالفنا وصيتك بغواية الحياة سقطنا من الحياة الأبدية ونفينا من فردوس النعيم. لم تتركنا عنك أيضا إلى الانقضاء، بل تعهدتنا دائما بأنبيائك القديسين، وفي آخر الأيام ظهرت لنا نحن الجلوس في الظلمة ظلال الموت بابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، هذا الذي من الروح القدوس ومن العذراء القديسة الطاهرة

0: علينا بالميلاد الذي من فوق بواسطة الماء والروح، واجعلنا له شعبا مجتمعا، وسيرنا أطهارا بروحك القدوس. هذا الذي أحب خاصته الذين في العالم، وسلم ذاته فداء عنا إلى الموت الذي تملك علينا. هذا الذي كنا ممسكين به مبيعين من قبل خطايانا، نزل إلى الجحيم من قبل الصالح.
1: حقا
0: وقام من الأموات في اليوم الثالث، وصعد إلى السماوات، وجلس عن يمينك أيها الآب. رسم يوما للمجاذاة، هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل، ويعطي كل واحد كنحو أعلى.

لنا هذا السر العظيم الذي للتقوى، لأنه فيما هو راسم أن يسلم نفسه للموت عن حياة العالم. أخذ خبزا على يديه الطاهرتين اللتين بلا عيب ولا دناس التوبويتين،

وأعطاه أيضا لتلاميذه القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا كلوا منه كلكم، لأن هذا هو جسدي الذي للعهد الجديد الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنع

وأعطاه أيضا لتلاميذه القديسين والرسل الأطهار المكرمين قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوه

تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكروني

أيضا نصنع ذكرى آلامه المقدسة وقيامته من الأموات وصعوده إلى السماء وجلوسه عن يمينك أيها الآب وظهور الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء مجدا نقرب لك قرابينك من الذي لك على كل حال ومن أجل كل حال.

0: هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا لنا. وهذه الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له.
1: وأيضا
0: يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لمن

0: مزاق لنا سيدنا دنامق السادة طهار أنفسنا كسادنا روحنا جسدا واحدا روحنا عندك نسمى رزنا ما جمع كل سنة زندك من ضل باد أذكر يا رب سلام كنيستك الواحد الوحيد المقدس الجامعة الرسولية
1: يا رب
0: هذا بالدم الكريم الذي المسيح حفظها بسلام وكل أساق الرسل الذين فيه أولا نذكر يا رب ما تبا المكرم رسل أساق بطل لك الأنبا تدرس الثاني
1: يا رب ورحم
0: والذين وسرون ما وقل الحق باستقامة نبي وكنيسة مقدسة لما قضيهاك بسلام أذكر يا رب القمامسة خصوص الأركسين والشمامسة
1: يا رب ورحم
0: وكل الذين في البدلية وظهارة كل شعبك المؤمن أذكر يا رب أن ترحمنا.

0: مقدار ياك نعمتك فرح وقل الأرض لروح عرثاتك ترسمارا عدال زرح صدبر حياتنا كما يليك. باركك لي لسلام صلاح من أجل فقراء شعبك، من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف، ومن أجلنا كلنا نحن نرجوك ونطلب اسمك القدوس، لأن عين كل تترجاك، لأنك أنت الذي تعظيم طعام في حين حسن. اصنع من أسراك يا معطي طعاما لكل جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما، إذ كنا نكفي كل شيء كل حين ازداد في كل عمل صالح.
1: يا رب
0: اذكر يا رب
1: ارحم،
0: الذين قدموا لك هذه القرن، الذين قدموا لهم، الذين قدموا صلاتهم كلهم من اجر السماء.
1: صنوا من اجل هذه القرابين المقدسه الكريمه وتقدماتنا والذين قدموا

هذا يا رب هو أمرك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين الذين أرضوك من ذلبان آبائنا الأطهار وسائر آباء والأنبياء والرسل المبشرين والإنجيل والشهداء والمعترفين.

شمعون دوس قولوس والقديس أثناسوس الرسول والقديس بطرس خاتم شرس كان قديس يوحنا فم الذهب والقديس دوسيوس والقديس ثوفيلوس والقديس ديمتريوس والقديس كريلوس

Bertomo Mizekel, Bethmothemus, Osemio, Teto, Waben, Romeos, Maximus, and Vetum, Situm, Matos, and Helen, Shetum, Begoreto, Wab, Albamos, and Escabres, Beterus, Nemenota, Daniel, Pilmines, and Menota, Esezeros, Bebres, Beterus, and Benota, Bahum, Fatmus, Bethmothetis, Nemenota, Bashenoti, Passions, Bethmothetis. وابن البابا كيرسالس وابن ابرامس وفن كزي وقمص مخير بحيرة الميزو وابونا مشوي كامل وابونا اسس انطوني وارشدياك حبيب قرقس وكل ما صار في الديسيكا ولا الذين مسؤولات مثل باطن ارحم

0: أسماء بين البطر خلق الدسين الذين ركضوا قربنا أنفسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا.
1: هؤلاء كل واحد يا رب الذين ذكرنا اسمهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا فينا الذين رقدوا تنعوا في الإيمان بالمسيح منذ البدء. تفضل يا رب اذكر عبيدك المنتقلين النبيل صبحي وزكي سرور وفريد جرجس وفيكتوريا صالح. تفضل يا رب نعني أنفسهم جميعا في أحضان بين قديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب في الموضع الذي هرب الحزن.

الذين أخذت نفوسهم نيحهم في فردوس النعيم في كرة الأحياء إلى الأبد في أورشليم السمية في ذلك الموضع، ونحن أيضا غرباء في هذا المكان، احفظنا في إيمانك ونام لنا بسلامك.

وقتك لكي وبهذا كما أيضا في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك مع يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام.

فلنشكر الله ضابط الكون، أبو ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، لأنه جعلنا أهلا الآن نقف في هذا الموضع المقدس، نرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم الكدوس. هو أيضا فلنسأله أن يجعلنا مستحقين لشركة وصعود أسراره الإلهية.

يعرف طريقها، هي منسية من كل البشر، مختفية عن الملائكة الذين يحصلون عليها ينالون نعمتان، والذين يبغضونها يحبون الموت. هي أبهى من الشمس وكل الكواكب، هي تشبه نور الآب.

الحكمة كائنة منذ القدم وهي تجدد الجميع، تدخل في نفوس الأبرار في كل زمان. هي أثمن من اللآلئ، وكل كرامة لا تساويها. لها المشورة والقدرة والمعرفة، بها يملك الملوك، بها يكرم العظماء، بها يملك الرؤساء الأرض. الحكمة تحب الذين يحبونها، وتحفظ الذين يحفظونها. والذي

وتتحرك في سبيل الحق. تهب الذين يعرفونها غناه، وتملأ خزائنهم فرحا. وهبها الله لأبينا يعقوب، ثم ظهرت على الأرض ومشت كإنسان. هو ذا قد الحكمة قد بنت بيتها وأسست أعمدتها السبعة، ذبحت ذبائحها وسكبت خمرها وأعدت مائدتها. بيتها هو الكنيسة الجامعة الرسولية، وأعمدتها السبعة هي أسرار الله المحيية. أرسلت الحكمة عبيدها ينادون على الدوام قائلين: من كان بسيطا فليمل إلي. وتقول لناقص الفيل: هلما كل من خبزي، اشرب من دمي، اترك

0: الحكمه يا مخلصنا يسوع المسيح الذي فدانا بذبيحه جسده واشترانا بسفك دمه واختارنا لملكوته الابدي. نسالك يا سيدنا ان تعطينا ان نجد الحكمه فيك وحدك، وان تقبل هذه الذبيحه من ايدينا، وان تقبل منا اصوامنا وصلواتنا، لكي بداله البنين نصرخ اليك يا ابانا السماوي ونقول: ابانا الذي في السماوات،
1: ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء.

0: كذلك الأرض خبزنا الذي الغد أعطينا اليوم نجينا من الشرير بالمساء صارك لأن لك الملك والقوة والمجد
1: بكريستوس يسوع.

0: لباسي
1: نعمتي سوء.
0: اصبر يا رب ضعف أيضا واغفر لي خطايا الكثيرة حيث كثر الاسم فلتكسر هناك نعمتك من أجل خطايا خاصة ونجاسات قلبي. حللنا يا رب كل عن خطية أنا مرين يا سيدنا. اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها.
1: خلصت حقنا وروحك ننصت بخوف الله.
2: مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم.
0: القدسات القديسين مبارك الرب يسوع المسيح ابن الله وقدوس الروح القدس امين.
2: واحد والاب القدوس واحد والابن القدوس واحد والروح القدس امين.
0: مين نباسي
2: جسد
0: مقدس ودم كريم حقيقي ليسوع المسيح ابن الهنا امين. مقدس وكريم جسد ودم حقيقي ليسوع المسيح ابن إلهنا أمين. جسد ودم عمانوئيل إلهنا هذا هو بالحقيقة أمين.
2: حقا
0: أمين أمين أمين. أؤمن أؤمن أؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد المحيي الذي أخذه ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا ملكتنا كلنا والدة الإله الطاهرة القديسة مريم جعله واحدا مع لهوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي أسلمه عنا على خشبة صليب المقدسة بإرادته وحده عنا كلنا. بالحقيقة أؤمن أن لهوت لم يفارق ناسوت لحظة واحدة ولا طرفه عين يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا حياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن أؤمن أؤمن أن هذا هو بالحقيقة أمين.

بالحقيقة يا آمين. اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب. سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب.

0: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
1: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
0: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
2: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك واطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما اطلبك بتجيلي، وثقتي ان صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت امواج العالم عليا انتي بتقويني، واشوفك بحنان ايديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

رفرف بين الضلوع، بيحلم يطير يهلل بصوت مسموع، وصوته يعلى يدوي في كل الربوع، يشهد عن ظهور أمي وأم يسوع. في الزيتون العيون مليانة كلام توصف السماء القبة ولا جمال الحمام، والمعجزات العجيبة وشفاء الألام بأروع فرحة تحكيها الأيام.

مع إن الشمس بتغيب والقمر في الفجر بيشيب والنهر بيجف من كتر السكيب حتى الصلب بعد الشدة بيسيب. لكن مضحك يا مريم ينسكب من أفواه ولادك سكيب لما يفتكروا زهورك تسبحهم بيزيد لهيب.

شهدا لقد اعتلى بجناحي الروح سماءك فتنبع عنك رآك ملكة عن يمين الآب وعرفك عروسا مزينة فذاب منه اللحن نهرا صافيا يحمل هدية الآب وبركة الابن وشهادة الروح لكل الأجيال.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

0: أنتم تتابعون راديو عذراء الزيتون.
1: مبارك الرب إله إسرائيل، لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام.
2: أشكرك يا رب لأنك جيت علشان تفديني. ميلادك إدى لحياتي معنى ورجع لقلبي السلام.
1: بشكرك يا رب على سنين كتيرة عدت وسنين كتيرة جاية، أنت سر سلامي وسبب فرحي.
3: شكرا ليك يا بابا يسوع، أنا بجد بحبك قوي.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

0: ليس انا مسؤول سوى صوبتي ربان دكتور ربان قطرياس شو يسفنوتي انتيني قوم شو بنمال لانه ليس انا معين في شدائدنا وديكات نسواك. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بكل شكر ابانا الذي في السماوات.
1: قدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئة.

0: كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الأزرق أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نقول نحن أيضا مذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد للأبد إن بخريستوس أسوس بين
1: خين هرين نفين جيبان دكرة طلب شويس بن نوتي
2: بروس بكساستي
0: كريالي سوفني
1: بشويس بن نوتي بيبان دكرة طلب يوتم بن شويس وبن نوتي وبن سوتير إسوس بيه كريستوس نشكرك على كل حال من أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا عمتنا حفظتنا قبلتنا ليك أشفقت علينا وعضت رتيت من هذه الساعة
2: لك يرحمنا الله ويترافع علينا ويسمعنا ويعيننا ويقبل إلي سؤالات وطلبات قدسين من أم الصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا
0: يا رب ارحم
1: من أجل هذا نسأل من صلاحك يا محب البشر امنحنا أن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم حياتنا بكل سلام مع خفة كل حسد كل تجربة كل فعل الشيطان مؤامرات الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفين والظاهرين انزح عنا وعن سائر شعبك وعن هذه الكنيسة المقدسة موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات فارزقنا إياها أنك أنت الذي أعطيتنا السلطان على دوس الحياة العقارب على كل

0: الكل. نسأل الله من صلاحك يا محب البشر، واذكر ربنا في صعب ايدك الذين رقدوا ابانا واخواتنا.
1: لو هو انا بنا واخواتنا الذين رقدوا وتنيحوا في

بين الربان أمهات الراهبات وأبين العلمانيين وعن نياح كل المسيحيين كالمسيح إلهنا.

0: الأرحام.
1: تفضل يا رب نريح نفوسهم في حضن أبانا القدسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب، علم في موضع قدرة على ما يروح في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كموعدك الحقيقي غير الكاذبة. هب لهم خيرات موعدك ما لم تراه عين لم تسمع به أذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال. وإن كان قد لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا ساكن جسدا وسكنوا في العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر اللهم تفضل عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها. كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. تفضل يا رب نايح نفوسهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحدا على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم ليستحقوا ملكوت السماوات. أما نحن كلنا فهب لنا كاملا المسيح الذي يرضيك أمامك، وأعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسين.
0: يا رب ارحم. تفضل يا رب أن تحفظنا في هذا اليوم بغير خطيئة. مبارك أنت أيها الرب إله أبانا ومتزايد بركة، واسمك القدوس مملوء مجدا إلى الأبدانيين. فلتكن رحمتك علينا كمثل اتكلنا عليك، لأن عين الكل تترجاك، لأنك أنت الذي تعطيهم طعاما في حينه. اسمعنا يا الله مخلصنا يا رجاء أقطار الأرض كلها، وأنت يا رب تحفظنا وتنجينا من هذا الجيل وللأبدانيين. مبارك أنت يا رب علمني عدلك، مبارك أنت يا رب فهمني حقوقك، مبارك أنت يا رب أنا اللي برك. يا رب رحمتك دائمة إلى الأبد، أعمال يديك يا رب لا ترفضها، لأنك صرت لي ملجأ من جيل إلى جيل. أنا طلبت إلى الرب وقلت ارحمني وخلص نفسي فإني أخطأت إليك. يا رب التجأت إليك وخلصني وعلمنا أن أصنع مشيئتك، لأنك أنت وإلهي وعندك ينبوع الحياة، وبنورك يا رب عين النور. فلتأتي رحمتك للذين يعرفونك وبرك للمستقيم القلوب. لك تجيب البركة، لك حق التسبيح، لك ينبغي التمجيد أيها الآب والابن والروح القدس الجيد، والاعتراف للرب والترتيل لاسمك أيها العلي، أن يخبر برحمتك في الغدوات وحقك بكل ليل. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي ولد من العذراء ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي صلب عنا ارحمنا. قدوس الله، قدوس القوي، قدوس الحي الذي لا يموت الذي قام من الأموات وصعد للسماوات ارحمنا. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى ظهر الدهور أمين. أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الثالوث القدوس ارحمنا. يا رب اغفر لنا خطايانا، يا رب اغفر لنا أثامنا، يا رب اغفر لنا زلتنا، يا رب افتقد مرضى شعبك، اشفيهم من أجل اسمك القدوس. أبائنا وأخواتنا الذين ركضوا يا رب نيح نفوسهم، يا من هو بلا خطية يا رب ارحمنا، يا الذي بلا خطية يا رب أعنا، واقبلت البطن إليك، لأن لك المجد والعز والتقديس المثلث. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب بارك أمين. ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك. أعطينا اليوم السلام. لك نسألك يا طال القديس الممتلئ مجدا العذراء كل حين وريدة الإله أم المسيح إلى ابنك الحبيب ليغفر لنا خطايانا.
2: السلام التي ولدت لنا النور الحقيقي المسيح إلهنا العذراء القديسة، سأل الرب عنها ليصنع رحمة مع نفوسنا ويغفر لنا خطايانا.
0: أيتها العذراء مريم والدة الإله القديسة الشفيع الأمين الجنس البشرية، اشفعي فينا أمام المسيح الذي ولدتيه لكنعم لنا بغفران خطايانا.
2: السلام لك يا أيتها العذراء الملكة الحقيقية الحقانية السلام والفخر جنسنا، ولدت لنا عمانوئيل، نسألك المذكورين أيتها الشفيع المؤتمن أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا.

0: تبقو سنجي ذابت خنبيب سن مجس ويرا سنجتي ورو ساهو ينام مكبورو
1: سليمان دعاك ناشد لا ناشد وقال أختي وخليلتي مدينة الحقيقية ورشالي
0: قطع لما تنعنها بأسماء كثيرة عالية قال نخرج من بستاني كي يطلع عنبار المختار
1: سلم لك أي طال أزراء الملك الحقيقي السالم لفخر جنسينا ولدت لنا عمانوئيل
0: كذلك اذكرنا أيتها الشفيعة المؤتمنة أمام ربنا يسوع المسيح ليغفر لنا خطايانا
1: بخير رئيس

0: أما إنما تهبط لنا من فوق من
1: نعم
0: عند أبي الأنوار.
1: شاشفينار جيان جيرس ويرات بيرم نسم بهم سم بيبن تقراطور الشمشم مستريوتي
2: ميخائيل بيبي هويد غبريل بما إصناف رافائيل بيبي ماش

0: الشهيد المكرم الذي ربنا يسوع المسيح القديس استيفانوس الذي سوي له الأكليل
1: كشف له الله أسرارا عظيمة وأسنار وجهه مثل وجه ملاك
0: الذي رأى السماوات مفتوحة وربنا يسوع المسيح عن يمين أبي والذين يرجمون كان يطلب من أجل خالصه
1: صارخا قائلا يا ربي يسوع المسيح أقبل روحي إليك ولا تحسب هذه الخطية علي

0: الذي ربنا يسوع المسيح القديس ستيفانوس الذي تأويله الإكليل.
1: ثم من الرب عنا رئيس الشمس المبارك ستيفانوس الشاهد الأول ليغفر لنا خطايانا.
0: 7 سنين أكملها القديس جورجيوس 70 ملك منافق يحكمون عليه كل يوم.
2: ولم يقطع اليمين وأخبر الإيمان المستقيم وألعز محبته.

0: للشهداء غير المطمح العيد مع جميع القديسين في كرات الأحياء.
1: السلام لك أيها الشهيد، السلام للشجاع البطل، السلام للمجاهد محب الأب.

0: سمع الصوت الإلهي وترك عنه العالم كله ومجده الفاسد.
1: بهذا النفس للموت وجسده للنار وقبل عذابات عظيمة لأجل ابن الله الحي.
0: بهذا رفع مخلصنا إلى ملكوته وأعطاه الخيرات التي لم ترى عين.
1: سلام لك أيها الشهيد.

0: خاطر قديس يولجيوس الأقفاصي يا رب نعم لنا بمغفرة خطايانا شوبين سوار سوم سرقان خيمة شوسي ترخين خيتو شوسن نفترين سوتو كوسن امبرسن سنسين فين
1: ماتي يوم في طاري ما سبن سوتير ناغاس انت بولن خيسي والعرون تفسمنا انت بيريني
0: سلام لك أيتها العذراء الملك الحقيقي السالم.

0: qithi u më nazimi ke u më nërë l'hakiki, u anu më gjithi ke ajata l'azra l'këdisa, u e lidhët i lileja, le enni ku alet tila në më khallis l'ajlem, eta u khallas në fusuna, el meddi laki e sejidna u malekna n'mesija, fakhru rrusul, iklili shuhade, tahlili s-siddikin, sebati kënais, gufran l'khataja, نبشر بالثالوث القدوس بلاهوت واحد نسجد له ونمجده يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب بارك امين.
1: بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الظهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساو لله في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي تألم وقبر وقام بين الأموات في اليوم السادس كما في الكتب وصعد إلى السماوات وجلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لممكن انقضاء. نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق بالأنبياء وبكنيسة واحدة مقدسة جماعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآزامين.

0: ويسدر بسعى المسيح هنا الذي خاطب تلاميذه القديسين وارسل المكرم قائلا ان بين ابرارا كثيرين الشر ما انتم ترونه فلم يره وان يسمعوا ما انتم تسمعون فلم يسمعوا اما انتم فطوبى لانكم لا تبصروا ولذلكم لا تسمع فلنستحق ان نسمع ونعمل بنجلك المقدسه بتلباط قديسي
1: صلوا صلوا

إذن كل الذين عصونا أمرونا نذكر مسرتنا الباطنة التي نرفعها إليك رب إلهنا الذين سبقوا فرقدوا يا ربنا يحوم المرضى اشفيهم لأنك أنت وحدنا كلنا خلصنا كلنا رجعنا كلنا شفاء.

أمام الله وانصتوا لنسمع الإنجيل المقدس، فصم من بشارة الإنجيل لمعلمنا ماري لوك متى الإنجيل والبشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميعنا آمين. من تراتيل ومزامير أبينا داود النبي والملك بركاته على جميعنا آمين. قد ارتسم علينا نور وجهك يا رب، أعطيت سرورا لقلبي لأنك أنت وحدك يا رب أسكنتني على الرجاء. هللويا. مبارك الآتي باسم الرب إله القوات، ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا، ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. حينئذ قال يسوع لتلاميذه: من أراد أن يتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني، لأن من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي ومن أجل الإنجيل يجدها، لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه، أو ماذا يعطي الإنسان فداء عن نفسه؟ لأن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته القديسين، حينئذ يجازي كل واحد حسب أعماله. الحق أقول لكم إن من قيامها هنا قوم لا يذوقون الموت حتى يرى ابن الإنسان.

0: Marin oştem ben soti irbi mayrum el ağa sujen sovap şinet harun. Afi ovo avsotem monar brezve vimeriye
1: gunun şusem trente soğutu kusmarı yesma ben ben sotir tefkenin novina nevoy.
0: Jef esmar otin jef yot nevşirin embeb nev maeso web titri esici ke voltin oştem mostenti one.
2: Ya ben lezi fi semavet.
3: تقدس اسمك ليأت ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا المذنبين علينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا أن لك الملك والقوة والمجد إن بخرس

0: أخطيت
1: يسوع.
0: يا أبي حللني وصلي عني، أخطيت سامحوني، سامح كل مسيحي يا أستاذ الرب يسوع المسيح ابن الوحيد كلمة الآب الذي قطع كل الرباطات خطيئة من قبلنا من كل سماحية الذي القديس نسل وقال لهم أقبل الروح القدس من غفرتهم لهم خطيئة مغفر مسكتم عليها ومسكت. أنت الآن أيضا يا سيد من كل رسلك الأطهار نعمت الذين يعملون في الكهنوت أن يغفروا الخطر. نسأل نطلب من صلاحك من شان عبيدك أبي وإخوتي وضعفي. ها كنا قد أخطأنا لك بعلم وبغير علم قضاء قلبك. نعم ورفعت محبة الرسول نعم لله أمين.

0: اسمه.
1: بخريستوس بن نوتي
2: امين يا شعبي.
1: يا ملك السلام، اعطينا السلامه، كرر لنا سلامك، لان لك الملك والقوه والبركه والعزه من الان والى الابد، امين. اللهم اجعلنا مستحقين كل بكل شكر. ابانا الذي في السماوات،
2: ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، تكن مشيئتك.

0: سماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافينا وأعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوب كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، للمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: فلنشكر صانع الخيرة الرحوم الله أبو ربنا وإلهنا مخلصنا يسوع المسيح، لأنه سترنا وأعاننا وحفظنا وقبلنا إليه، أشفق علينا وعضدنا وأتى بنا إلى هذه الساعة. هو أيضا فلنسأله أن يحفظنا في هذا اليوم المقدس وكل أيام حياتنا بكل سلام. الضابط الكل الرب إلهنا أيها السيد الرب الإله ضابط

أما الصالحات النافعات فارزقنا إياها، لأنك أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير. نعم الرأفات ومحبة البشر اللواتي لابنك الوحيد هذا الذي من قبله المجد والإكرام والعز والسجود، طليق بك معه مع الروح القدس المحيي المساوي لك الآن وكل أوان وإلى دهر الدور، أمين. ارحمنا يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفتك تمحو اسمي، تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي، تطهرني لأنك عارف باسمي خطيئتي أمامي في كل حين. لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت كي تتبرر في أقوالك وتغلب إذا حكم، لأني ها أنا ذا بالأسام حبل بي وبالخطايا ولدتني أمي، لأنك هكذا قد أحببت الحق إذا أوضحت لي غوامض حكمتك ومستوراتها. تنضح علي بزوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلم، تسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظامي المنسحقة. اصرف وجهك عن خطاياي وامحو كل أسامي، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدده في أحشائي. لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني، نحني بهجة خلاصك وبروح رئاسة عضدني، فعلم الأثم تركك والمنافقون إليك يرجعون. نجني من الدماء يا الله إله خلاصي فيبتهج لساني بعدلك. يا رب افتح شفتي فيخبر فمي في تسبيحك، لأنك لو أثرت الذبيحة لكنت الآن أعطي، لكنك لا تسرب المحروقات فالذبيحة لله روح منسحق. القلب المنكسر والمتواضع لا يرزله الله. انعم يا رب مسرتك على صهيون ولتبنى أسوار أورشليم، حينئذ تسرب ذبائح البر قربان ومحروقات، حينئذ يقربون على مذابحك لجول. هللويا. قوموا يا بني النور لنسبح رب القوات لكي ينعم علينا بخلاص نفوسنا. عندما نقف أمامك جسديا انزعنا وكلنا نوم الغفلة، أعطينا يا رب يقظة لكي نفهم كيف نقف أمامك وقت الصلاة ونرسل لك إلى فوق التمجيد اللائق ونفوز بغفران.

فليتوسل وسلي قدامك يا ربك قولك فهمني، فلتدخل طلبتي إلى حضرتك يا ربك كلمتك أحييني. طفيت شفتي الصبح إذ ما علمتني حقوقك، لساني يجيب بأقوالك لأن جميع وصاياك عادلة. لتكن يدك لتخلصني لأني اشتهيت وصاياك، اشتقت إلى خلاصك يا رب وناموسك هو تلاوتي. تحيا نفسي وتسبحك وأحكامك تعينني، ضللت مثل الخروف الضال فاطلب عبدك فإني لوصاياك لن المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الدهور أمين. المجد للآب والابن والروح القدس منذ الآن وإلى أبد الآبات كلها أمين. المجد لك يا محب البشر الصالح السلام لأمك العذراء ما جميع قديسيك. المجد لك أيها الثالوث القدوس ارحمنا. ليقم الله وليتبدد جميع أعدائي وليهرب من قدام وجهي كل مبغضي اسمه القدوس. أما شعبك فليكون بالبركة ألوف ألوف وربوات ربوات يصنعون إرادتك. يا رب افتح شفتي ولينطق فمي بتسبيحك آمين. أللويا شوي سنين هنا الليلو يا اخي نفراني مفيوت نمبشيرين بابن ماي ثواب ونوتي نوت امين زوك سبتريك ايوك اجيو من الماضي كان انكايك السوسي ونستوني ونون امين. صلاه وتسبيحه الخدمه الاولى من صلاه نصف الليل المبارك اقدمها للمسيح ملك واله وارجو ان يغفر لي من مزامير تراتيل ابينا داود النبي والملك بركته على جميعنا امين.

0: زقصاص وثيوس سيمون قدوس قدوس قدوس. خصم بشارة الإنجيل لمعلمنا مار متى البشير والتلميذ الطاهر بركته على جميعنا آمين.
1: حيناذ نجم ملكوت السماوات 10 عذارى أخذنا مصابيحنا وخرجنا لاستقبال العريس، خمس منهن كنا جاهلات وخمس حكيمات، فأخذ الجاهلات مصابيحهن ولم يأخذن معهن زيتا، أما الحكيمات فأخذن زيتا في أناتهن مع مصابيحهن. ولما أبطى العريس نعسنا كلهن ونم، ولما انتصف الليل صار صراخ وذا العريس قد أقبل، فقمنا وخرجنا لقائه. حينئذ قامت أولئك العذارى جميعا وزلنا مصابيحهن، فقالت الجاهلات الحاكمات أعطينا من زيتكن فإن مصابيحنا تنطفئ. أجابت الحاكمات قائلات لعله لا يكفينا وإياكن، فذهبنا بالحرير إلى الباع وابتعنا لكن. ولما ذهبنا لابتعنا جاء العريس والمستعدات، دخلنا معه إلى العرس وأغلق الباب. أخيرا جاءت بغت العذارى قائلات ربنا ربنا افتح لنا، أما هو فأجاب وقال حق أقول لكن إني لا أعرفكن. فصاروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة. والمجد لله
2: والمجد لله دائما أبديا آمين. ليكم قول الله بسلام. نسجد لك أيها المسيح إلهنا مع أبيك الصالح والروح القدس، لأنك أتيت وخلصتنا ارحمنا. ها هو ذا العريس يأتي في نصف الليل، طوبى للعبد الذي يجده مستيقظا، أما الذي يجده متغافلا لأنه غير مستحق المضي معه. فانظر يا نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم، وصرخي قائلة قدوس قدوس قدوس أنت يا الله من أجل ولدة الإله ارحمنا. تفهمي يا نفسي ذلك اليوم الرهيب واستيقظي وأضيئي مصباحك بزيت البهجة، لأنك لا تعلمين متى يأتي نحوك الصوت قائل ها هو ذا العريس قد أقبل. فانظري نفسي لا تنعسي لئلا تقفي خارجا قارعة مثل الخمس العذارى الجاهلات، بل اسهري متضرعة لكي تلتقي المسيح الرب بدهن دسم وينعم عليك بعرس مجدي الإله الحقيقي. أنت هي سور خلصنا يا ولدة الإله العذراء، الحصن المني غير المنسلم، ابطلي مشورة المعاندين وحزن عبيدك، ردي إلى فرح وحصني مدينتنا وعن ملوكنا حريبي، وتشفى عن سلام العالم، إنك أنت رجاؤنا يا ولدة الإله.
3: آمين. أيها الملك السماء المعزي روح الحق الحاضر في كل مكان والمالئ الكل كنز الصالحات ومعطي الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح وخلص نفوسنا.
4: سبتريك أيوك أجيب نبماتي
3: كما كنت مع تلاميذك أيها المخلص وعطيت

0: إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحصك بالقيام في السماء. يا ولدة الإله أنت يا باب السماء، افتحي لنا باب الرحمة.
1: نعم نسألك يا يسوع المسيح يا حامل الله يا حامل خطية العالم أن تسمعنا يا رب وترحمنا وتغفر لنا خطايانا الكثيرة. آمين.

0: قدوس قدوس قدوس رب السماوات
1: السماء والأرض مملوءتين من مجدك وكرامتك. ارحمنا يا الله الآب ضابط الكل، أيها الثالوث القدوس ارحمنا، أيها الرب إله القوات كن معنا، لأنه ليس لنا معين في شدائدنا وضيقتنا سواك. حل واغفر واصفح لنا يا الله عن سيئاتنا التي صنعناها بإرادتنا والتي صنعناها بغير إرادتنا، التي فعلناها بمعرفة والتي فعلناها بغير معرفة، الخفية والظاهرة. يا رب اغفرها لنا من أجل اسمك القدوس الذي دعي علينا.

0: واجعلنا مستحقين أن نقول لك بكل شكر. أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، يأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين.
1: تحليل صلاة نص الليل. أيها السيد الرب يسوع المسيح ابن الله الحي الأزلي، أنر عقولنا نفهم أقوالك المحية، وانهضنا من ظلمة الخطيئة القاتلة للنفس، وجعلنا أهلا أن نكون مستقيمين في عمل الخير وفي وقت ما هي تدين العالم، فنستحق سماع ذلك الصوت المملوء فرحنا القائل: تعالوا إلي يا مبارك يا أبي، رث الملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم. نعم يا رب، سهل لنا أن نكون في تلك الساعة بغير خوف ولا اضطراب ولا سقوط في الدينونة، ولا تجازنا من أجل كثرة أثامنا، لأنك وحدك المتحنن طويل الأناه الكثير الرحمة، بشفاعة سيدتنا كلنا والة الإله القديسة مريم وشفاعة جميع مصاف قديسيك أمين. ارحمنا يا الله ثم ارحمنا يا من في كل وقت وفي كل ساعة في السماء وعلى الأرض مسجود له ممجد المسيح إلهنا الصالح الطويل الروح الكثير الرحمة الجزيل التحنن، الذي يحب الصديقين ويرحم الخطاة الذين أولهم أنا، الذي لا يشاء موت الخاطئ من ثم يرجع ويحيا، الداعي الكل إلى خلاص لأجل الموعد بالخيرات المنتظرة. يا رب اقبل منا في هذه الساعة كل ساعة البطنة، سهل حياتنا، ارشدنا العمل بوصاياك، قدس أرواحنا، طهر أجسامنا، قوم أفكارنا، نقي نياتنا، اشفي أمراضنا، واغفر خطايانا، نجينا من كل حزن رديء، ووجع قلب، أحيطنا ملائكة قدسين لكي نكون معسكرا محفوظين ومرشدين، لنصل إلى اتحاد الإيمان ومعرفة مجد غير محسوس وغير محدود، فإنك مبارك إلى الأبد أمين. قطعة تنسينه.

0: دوك سيو سيو سيو قدوس قدوس قدوس فصم بشارة الإنجيل معلن مهرلوك البشير والتلميذ الطاهر بركاته على جميع آمين.
1: الآن يا سيدي تطلق عبدك السلام حسب قولك، لأن عيني قد أبصرت خلاصك الذي أعددته أمام جميع الشعوب، نور تجلى في الأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.

إن أنا أشكر ربنا وأقدر اللي عمله، إنه اتولد مخصوص عشاني، دي حاجة جميلة جدا. لكن الأجمل كمان من كده إن أعيش وأحس فعلا ميلاد يسوع. طب يا ترى إحنا فعلا بنعيش فرحة الميلاد ولا هو مجرد احتفال؟

أيوة يا أمي، كان نفسي أشوف ظهورك وأطلب منك تصليلي، لكن دلوقتي جوه قلبي حضورك، ولما أطلبك بتجيلي، وثقتي إن صلواتك عني تحفظني وتحميني، حتى ولو هاجت أمواج العالم عليا أنتي بتقويني، وأشوفك بحنان إيديكي لحضنك تضميني.

واللي عايز يعيش الميلاد لازم يكون سهران، سهران على حياته الروحية، وكل حاجة في حياته تكون لمجد ربنا. يا رب اديني أكون زي الرعاة وأشوف مجدك زيهم.

أيتها العذراء الحبيبة، القلب الذي يحمل نبض الحب، والبستان الذي يحوي زهرة الإنجيل، واللؤلؤة الغالية في سماء المجد، أحشاؤك كنز يحمل حنان القداسة ودفء النور، سلام المعاناة ومجد الآلام. إليك، إليك نقدم هذه التسبيح، فيا ليتها تذوب في نغمات قيثارة داود، لتشارك نغمات الملائكة بتوافقات السلام وسيمفونية الحياة.

إذا كنت سهرانة على حياتي الروحية باستمرار، فأنا لازم أكون فرحانة، بس فرحانة بجد ومن قلبي. فرح يدوم على طول، مش زي الفرح الأرضي بحاجة ملموسة تاخد وقتها وتروح. لكن أكون فرحانة بميلاد يسوع في قلبي وجواي. المرة دي فرحتي مختلفة عن أي فرحة فرحتها قبل كده، لأني زمان كنت فاهمة أن يسوع اتولد وجي في العالم وبس، لكن النهاردة أنا حاسة أن يسوع اتولد في قلبي.

حبك يا أمي فايض أنهار، حنانك تدوب قدامه الأحجار، في جمالك كل العقول تحتار، بشوق قلوبنا نمدحك على الأوتار، ونقول مع الملك داود وبكل افتخار: مريم مريم يا ست الأبكار.